كيفاش خليتيني بلاش ونموت بلا هموم نهار وليالي انا وانا اللي بكيتي علي طول عمري.